0: فنبقى هنا.
1: عاوز اظل دوداو كندو كولتور اتشان دونوستيا مرتان سول باندارين كونسرتو izango da eta udaberen On This Land kantua. Sol Band, palestinarrak.